0: ما سو مخمرية نسي أنا يو كان سيرا يو كان سوري غونا كما سغونا كما باندارينغاو نيتوس غونا ويانجيس روكو يا روكو ماما كان كنا مانت بايغو ناري مانو كيري بيغا يا جوس بردونان كتيلارا شامون حالي كاوسانارا يو كانش فاميليا مانا بارين يشونغاوا رينغاوا شوف بارتي رينغاوا Divorcio ni semana, mano, si te mana valinjo. Y ellos di man grande, turca y reza y can yaya, camachuri, pandaripiga, cutillara se amu pi guasimi, a piwa y fama guasivi, pasca y cama pungura. Hama sin rima, nyarich, churi cans, ricangi kunari, kai puesto mana tiangachu, mana sina, nyukanchi. Y ellos cuentan, hapina manchi, Yaya, mi mamá, mi matun usi, cancuna usi pandaripiga, perdón, tahuacasa, chamupiga, apinguisi, guasima. Imagina ya ellos perdonan, ni ucanchi, perdonan a manchi. Jesucristo, chuti, cancuna la saludanimi, yaya, churi, Espíritu Santo, chutipi, amén.
1: La radio te informa la hora, 13, 7 minutos.
2: Este programa es de entretenimiento y tiene clasificación A, apto para todo público.